تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: Sanctum بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان. الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني على الأردن. الدفاع السعودي ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيات في العراق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يظل دائما على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطط التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية دولة الإمارات حاضرا ومستقبلا. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محدودة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. وأوضح اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الضربات جاءت ردا على الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وفي إطار حق المملكة في الدفاع عن نفسه الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واسع عن المالكي تأكيده أن المملكة لا تسعى إلا إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. أسفرت غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغرود الحدودية الروسية وإصابة 19 آخرين في هجوم استهدف حافلة، وهو ما نددت به وزارة الخارجية في موسكو. وقالت السلطات في المنطقة إن غارة بطائرة مسيرة على أحد المحلات التجارية في قرية قريبة من الحدود أسفرت عن مقتل شخصين، كما لقي شخص آخر مصرعه في هجوم على بلدة تقع خارج المدينة الرئيسية في المنطقة والتي تحمل اسم بلغرود أيضا. وتعرضت الحافلة لإطلاق نار في بلدة شيبيكينو بالقرب من الحدود الأوكرانية، ونقل جميع المصابين باستثناء شخص واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج. واتهمت موسكو أوكرانيا بشن هجمات ممنهجة على الحافلات في مناطق روسية مختلفة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم الأحدث أظهر أن أوكرانيا تواجه هجمات على وسائل النقل العام بإصرار، منتقمة من الناس العاديين على حد قولها من الفشل المتزايد على الجبهة. أعلنت أوغندا رسمياً القضاء على تفشي مرض الإيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوماً إثر تعافي آخر مريض في 14 من يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو التي لا تزال تشهد تصاعداً في أعداد الإصابات. وأوضح وزير الصحة الأوغندي وفقا لوكالة بلومبرغ أن نجاح بلاده في السيطرة على المرض يعود لاستثمارات الحكومة المستمرة في بناء أنظمة صحية عامة مرنة، محذرا في الوقت ذاته من أن الفيروس ما زال يمثل تهديدا للمنطقة. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار RN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
4: الأخبار من شبكة ARN إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

الشباب. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الغالين، معكم كريم في اكسترا فايبس في ساعتنا الأولى اليوم. توني بنزل ستوري يا جماعة، الحرب مع الذات. الحرب مع الذات، انك تقوم كل يوم تخلص شغلك كل يوم، ان يكون عندك روتين تنسى فيه نفسك شوي. يصير معكم هذا الشيء يا جماعة؟ انك يعني في كوت مرة حلو انا حاطه على الستوري، اللي هو شيء يخص الانمي. تعرفون يا جماعة انا انسان احب جدا الانمي، بس احيانا اخذ منه رسائل حلوة. هذه الرسالة انك احيانا لازم زي ما يقول تنسى ذاتك، لازم تنسى التفكير هذا اللي انا تعبان انا، لا اطلع من ذاتك تماما، خلاص تتخلى عن هذا الشيء ابدا، انك انت لازم تنجز هذه المهمة. يبدأ يصير عندك تفكير مش طبيعي، يجيك سوبر باور، تحس انك سوبرمان، خلاص تنسى انك بشر، خلاص انا لازم انا روبوت، لازم اسوي هذا الشيء. هذا الشيء والله صراحة يا اخوان يساعدني جدا اني اكمل اليوم اللي بعده، خلاص يصير روتيني اللي هو زي انا كنت في حلم، كملت الشيء اللي علي واستمرت. هذا ما اقصد ابدا اي شيء ثاني غير انه تنجز المهمة فقط. المهمة الاولى انك تحط المنبه وتصحى من النوم. ساعدوني يا جماعة، كلموني ايش اكثر شيء تسوونه يخليكم تكمل كل يوم. يعني احيانا احنا ننسى يا جماعة انه الانسان المداوم يعطيه الف عافية ويقويه في يومه، قاعد يسوي هذا الشيء من متى؟ من سنين؟ من شهور؟ من كم؟ عقود. هذا اللي يسمعوني مداومين من زمان، ايش الشيء اللي يخليك كل يوم تصحى وتكمل يومك طبيعي؟ خبروني على 404 او على تطبيق ارن بلاي. تقدرون ايضا تتواصلون معايا على الواتساب العربية 99 العربية 0487155222. ان شاء الله الثلاث ساعات القادمة راح نفتح مواضيع مختلفة، واكيد راح يكون عندنا مسابقات جميلة. حياكم الله في اكسترا فايبس. عاد اذا انت من النوع اللي يقوم ويفتح اذاعة العربية 99 دائما، انت كذا وصلت ليفل وحش صراحة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

يسعد لي صباحك الزهور، ابشري على خشمي الحين ايش اقول لك سانت ليفانت. محمد يقول كريم بس تزوج وتجيب عيال راح يصحونكهم. على سالفة الزواج يا محمد، تعرفون واحد اسمه فهد سال، هو عبارة عن صانع محتوى ومؤثر يعني من زمان، فتح سالفة قبل يومين قاعد اشوف الموضوع انفجر بشكل كبير، ابي اسمع رأيكم انتم. تكلم عن انه الزواج، هو طبعا عمره 38 سنة للآن ما تزوج، ودائما يفتح سالفة الزواج وتقوم مشاكل دائما، آراء صراحة تسبب له لغط. انا اقول هذا البني ادم لو سكت احسن له والله، لانه في مجال ثاني تماما، يعني يلعب ويتكلم عن افلام، يتكلم عن اشياء شبابيه اكثر، لكن كل ما فتح سالفه الزواج قامت عليه الدنيا. اسمعوا رايه في الموضوع هذا. فتح موضوع المصاريف بعد الزواج. فهد تساءل وقال ليش المجتمع متعود انه الزوج دائما يتحمل كل شيء؟ ليش اذا كانت الزوجه تشتغل وعندها دخل ما يكون فيه نوع من المشاركة أو تقسيم المصاريف باتفاق بين الطرفين على العائلة؟ كان يتكلمون أنه بينهم الاثنين، قال إذا في معانا عيال ليه

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: فسؤالنا لكم اليوم، لو الزوج والزوجة الاثنين موظفين، هل تشوفون انه تقسيم بعض المصاريف شيء منطقي ولا لا؟ نبي نسمع رايكم على 404 او على تطبيق يارن بلاي، او حتى تقدرون ترسلوا لي على الواتساب 0487155222.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة، لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من

0: 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصرياً ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

يسعد لي صباحكم مستمعينا الغاليين، لازلنا نستلم رسائلكم على 404 أو على تطبيق ARN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. مكملين في موضوعنا ألا وهو هل أنت مع فكرة أنه الزوجة تساعد في مصاريف البيت إيه ولا لا؟ أم خالد تقول أنا ضد، من أول الدنيا الزوج هو المسؤول عن مصاريف البيت، وإذا الزوجة ساعدت فهذا كرم منها مو واجب. يعني أم خالد تشوف أنه الأساس يبقى مثل ما هو، والمساعدة إذا صارت تكون باختيار الزوجة. كلام منطقي. سلطان يقول أنا أشوف المشكلة مو في الفلوس، المشكلة أن الناس ما يتفقوا من البداية، اتفقوا قبل الزواج وخلصنا. سلطان اختصرها بكلمة، الاتفاق من البداية وفكونا. كريم يقول صباحو كريم، والله هو الأهم من لو الزوجة بتشتغل أو لا، تكون مصروفاتها منطقية قبل ما نحكي إذا المفروض تشارك بمصروف البيت أو لا. صح صح، أتفق معك كريم. نعم، نعرف كم البجت اللي عليها في الشهر قبل ما شي درينز أول الراتب. مريم تقول صباح الخير أخوي، والله لو نمشي على الدين والشريعة، ولا بس الرجال يمشي على الدين والشريعة على التعدد. أو نو، ضربتنا ضربتنا يا شباب، ضربتنا ما توقعناها. أوكي، نسمع أراكم، لازلنا نستقبل أراكم على 404 أو على تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487155222. منوريننا على هوا العربية 99 في Extra Vibes. Extra Vibes في ساعة الأولى معنا كريم.

ولعت ولعت يا اخوان ولعت عندي في الشات في رسائل ما اقدر اقراها يا جماعه. حاولوا انكم تنزلوا التون شوي, يعني حاولوا انه ايش نسيطر شوي. هذه اراء فقط يا جماعه, اوكي؟ هذا بس كل واحد يعطي رايه, لعل واسع احد يستفيد مننا, لعل واسع احد يفكر في الموضوع, يكون مثلا متعصب لراي ما بس يرجع يفكر انه اوكي في وجهه نظر من الشخص الثاني. اوكي حبوا بعض حبوا بعض. نورة تقول انا موظفه واحب اشارك في بعض الاشياء, لكن مو ما احب احس انه مفروض علي, اذا كان من قناعه يكون احلى. يعني نورة تقول انه المشاركه جميله اذا طلعت من رغبه مو من الزام. عبد الله يقول انا لو زوجتي دخلها اعلى مني ليش ما نتعاون, بالنهايه احنا فريق واحد. عبد الله ينظر لها كشراكه اكثر من انها تقسيم مسؤوليات. ساره تقول انا مع الزوج انه يتحمل البيت والزوجه تتحمل اشياء ثانيه غير ماديه مثل التربية والاهتمام بالمنزل, وهذه لها قيمة كبيرة, هذه لا تقاس أصلا يا سارة, هذه يعني ربة أجيال أنت في الأول والأخير. فصح أنا معك. مين معايا هنا؟ RF احنا مسجلين اسمك. إذا ما قبلت المرأة بهذا الشيء واعتبرت فلوسها حق لها فلازم تقبل بحقوق الرجل كاملة, وأولها تعدد الزوجات, وهيك بتتم العدالة والكل راضي. عطت جيم أوفر. مضر صباح الخير كريم, بدي أغنية بيبي للشام. إحنا وين وإنت وين يا مضر؟ أوكي بعت رسالة ثانية, أبشر بشغل لك إياها, بس خلينا نشوف إيش رأيك. خلينا نتفق إنه الزوجة لما تشتغل بيتحسن المستوى المعيشي للعيلة بشكل كبير. رائف اللي كان بعت لي رسالة أول, أهلا وسهلا رائف صباحك ورد. ومضر باعت هذه الرسالة صح, أكيد بالتأكيد يعني دخل من جهتين, ولكن في الأول والأخير رأيها هي, لأنه في الأول والأخير يعني إحنا عارفين إنه المرأة مو ملزومة بأنها تقوم على البيت أبدا ولا درهم مفروض يدخل منها, لكن قناعة. وفي الأول والأخير أنا قاعد أشوف أرى الكل. حاب تشارك رأيك عزيزي المستمع على 404 أو على تطبيق RN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. مضر هاي لعيونك تطالب أجل اللي بعدها. مضر أصبر

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح.

0: ساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: لين نتكلم اكثر بموضوع المصاريف اللي لازم تكون مشتركه او لا بين الزوج والزوجه. معانا على الهواء مباشره رائف. صباح الخير رائف.
1: صباح الخير يا
0: اخي. شو اخبارك؟ طيب
1: تمام
0: الله يسعدك. اعطينا وجهه نظرك.
1: نعم موضوعكم شيق جدا للنقاش صراحه. نحن بنعرف كلنا انه الحياه الزوجيه كلها تنازلات بشكل عام, كلها تنازلات. اذا بدنا نحط حدود لأي شغلة طبعا إلا إذا في عذر منطقي, يعني أحيانا الزوجة مثلا عم تشتغل بهدف مساعدة أهلها لأوضاع معينة لظروف معينة, إذا بدت إذا لا بس عن أنانية. في كتير حقوق للرجل هو متنازل عنها بحياته ممكن يعود لإلى إذا حس المرأة عم تتصرف بأنانية نوعا ما. هلأ إذا بدنا نحكي من الأساس ونحن كأسلام يعني المرأة للتربية وللبيت ولرعاية البيت وللاهتمام البيتي, والزوج للتحصيل إذا بدنا نقول, لجلب الرزق لعياله ولبيته.
0: صحيح.
1: وجهة نظري إنه ما ينحط حدود بأي شيء, خلي كل شيء مفتوح مثل ما في كتير إشياء مفتوحة بين الرجل والزوجة, يعني يضل كل شيء مفتوح حتى من ناحية الفلوس.
0: حتى من ناحية الفلوس رأيك, يعني إذا ما حطينا حدود على حاجات ثانية أيضا الفلوس لا نحط عليها حدود, يعني
1: ما تكون بشرط, ما تكون شرط من دون عذر أو من شرط غير منطقي. يعني إذا في عذر أكيد, وبالعكس أنا بعطي زوجتي فوق اللي قاعد أحصلهم بعد.
0: حلو. يعني أنا جاي أسألك على هذا الشيء رايف, أنت تطبق هذا الشيء بعلاقتك الزوجية؟
1: أي نعم يعني نحن بكل شيء شراكي, مشاريعنا لأنه نحن مع بعض إن شاء الله كل العمر, مشاريعنا كلها لإلنا ولعيالنا, فكل شيء نشتغله بشراكي.
0: حلو.
1: لأنه أنا بعتبر وقت اللي زوجتي بي مثلا موظفة بمكان معين تطلع برا البيت 5-6 ساعات حتى من شان الرزق, يعني فبرضو هذا الوقت اللي عم يروح من البيت ومن العيال, فمن حقهم العيال ومن حق البيت انه يتعوض عليه من ناحيه ثانيه. يعني
0: جميل, جميل جدا. الله يديم المحبه والشراكه الناجحه يا رائف.
1: ان شاء الله. مبسوط.
0: الله يسعدك. منورنا على هو العربيه 99.
1: تسلم كلك ذوق.
0: الله يسعدك جماعه الخير. هذا هو راي رائف. تقدرون تخبروني رايكم ايضا على 404 على تطبيق رن بلاي او حتى على الواتساب 0487155222. صبحكم الله بالخير جميعا. الموضوع دسم شكله اليوم.

0: يسعد لي صباحك سمر. تقول بالنسبة للزوجة راتبها بيكون أعلى من الزوج، أكيد بيختلف الوضع. رانيا رانيا تقول بسرعة عشان مش عاوزة أطلع الفيمينست اللي قوايا بدون ما يكون فيه ريكاب، أنا لسه صاحية يا كريم، أعمل كوباية كافي. قايمة على مضاربات يا رانيا، استهدي بالله استهدي بالله. قاعدين نتكلم عن أنه المصاريف لازم تكون مشتركة بين الزوج والزوجة، بديناها بموضوع فهد سال طلع ترند الفترة الأخيرة، لأن نتكلم عن أنه كيف الزمان الزوجة ما كان عندها دخل، وأنه المفروض أنه أيوة الزوج يكون قايم على البيت كامل، بس الآن الوضع اختلف والمعيشة صارت أغلى، فليش ما يكونون تيم للأولاد للعائلة يعني مو للزوج. فقاعدين نتناقش ريكاب كذا على السريع على هذا الموضوع يا رانيا، والله يستر من رايك، عاد خبريني انت شو رايك. نسرين صباحو كريم، حساك متغلب بحفظ رقم الواتساب.
1: لا يا نسرين ارجوك لا تجرحيني انت بالكلام هذا،
0: اكتبه على ستيكي نوت والزقه في الشاشه. نسرين انا كل يوم اتضارب على السالفه هذه، احط ستيكي نوت ما ادري وين يروح، ما ادري يعني شكله في احد عارف انه انا قاعد اتضارب مع رقم الواتساب حق العربيه. ف والمشكلة يا إخوان والله أنا زمان يعني كنت أخذت كم دور كممثل، والله يا جماعة صفحات 4-5 صفحات بالكلمة أنا حافظ المشهد، يعني الذاكرة عندي ما شاء الله شغالة كويس يعني جدا كويس، إلين ما وصلت مراحل أنه مثلا كان يجينا نص في نفس اليوم، النص 3 صفحات one take، كل كلمة أنا قايلها بالضبط. المخرج كان يقول لي الروعة أنت ما في زيك، كنت أحس أني خلاص الذاكرة عندي 10/10. بس الفترة الأخيرة مش عارف، هو كسل وتعاجز يعني، أنا أحفظ بس أنا عارف أني أقدر أدخل أطلع من الجوال، فإيش أقوم أتعاجز. مضر ابعت اسمك بالعربي بالله عشان إيش أسجله عندي. خلي الزوجة بالبيت وتعمل كيكة برتقال. يا ويلك يا ويلك من رانيا. رانيا يلا ها غريمك أو غريمك أو والله ما شاء الله كذا نكون خلصنا الساعة الأولى سريع سريع، والله ما راحت. الساعة الجاية إن شاء الله عندي لكم مسابقة جي اي بيتش هوتيل، خليكم معايا للسمع إن شاء الله. بريك صغير أخبار ونرجع لكم ونكمل اكسترا فايبس.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع والعشرين من يوليو. احصلوا على جميع المستلزمات الأساسية لأطفالكم واستمتعوا بعرض اشتري واحد واحصل على ثلاثة مجانا لدى كارترز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdahitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: Sanctum. بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان. الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني على الأردن. الدفاع السعودي ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيات في العراق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يظل دائما على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطة التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية دولة الإمارات حاضرا ومستقبلا. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. وأوضح اللواء الركن تركي المالك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الضربات جاءت رداً على الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وفي إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالك تأكيده أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي في واشنطن كانا إيجابيين، مشيرا إلى أنه ناقش معهما عددا من القضايا المهمة دون الكشف عن تفاصيلها. وجاء لقاء ترامب مع نتنياهو وزيلنسكي على هامش حضورهما في واشنطن مراسم تأمين السيناتور الجمهوري لينسي غراهام. وتأتي تصريحات ترامب بعد لقاءات مغلقة عقدها مع كل من نتنياهو وزيلنسكي في البيت الأبيض، وصفها المشاركون بأنها اتسمت بالإيجابية، ففيما يتعلق بلقاء نتنياهو أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمحادثات واصفا إياها بأنها واحدة من أفضل المحادثات التي جمعته بترامب، مؤكدا أن الاجتماع كان ممتازا، وقال إن الحوار اتسم بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل وفهم الهدف المشترك والمتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. وأضاف نتنياهو في منشور على منصة إنستغرام إن وصفه للاجتماع بأنه ممتاز لا يأتي بطريقة سطحية، مشيرا إلى أن اللقاء ضم كبار المسؤولين في إدارة ترامب. كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافيت إن الاجتماع المغلق استمر نحو ساعة ونصف وكان إيجابيا ومثمرا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الوفد الإسرائيلي أن ترامب ونتنياهو أكدا التزامهما بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، واصفا الاجتماع بأنه إيجابي للغاية، فيما اقتصر ما نشر من اللقاء على صور ثابتة من دون بث تسجيلات مصورة. أما لقاء ترامب مع زيلنسكي فقد ركز على سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب. وقال زيلنسكي في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع ترامب منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت إلى جانب أفكار أخرى لدعم قدرات الدفاع الجوي، مؤكدا أن المحادثات تناولت أيضا سبل إحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب. واستمر الاجتماع المغلق لأكثر من ساعة بحسب وسائل إعلام أمريكية، وجاء بعد سلسلة لقاءات جمعت ترامب وزيلنسكي خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها اجتماعات على هامش قمتي حلف شمال الأطلسي الناتو ومجموعة السبع، حيث أكدت الولايات المتحدة دعمها للمواقف المشتركة بشأن الحرب في أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان إلى 13 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في إقليم كوماموتو بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاياتشي اليوم. وقال تاكاياتشي للصحفيين في طوكيو بعد يوم من وقوع الزلزال إن عدد القتلى ارتفع من 3 وفيات أعلن عنها في وقت سابق، وأضافت لا يزال هناك أشخاص ينتظرون إنقاذهم والوقت ينفد، وسنحشد كل الموارد المتاحة على الأرض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقد تعطلت الكهرباء في آلاف المنازل وتصدعت الطرق في أنحاء المنطقة، وصدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة الواقعة بجزيرة كيوشو في جنوب اليابان. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم. الأخبار من شبكة ARN.
4: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

يسعد لي صباحكم بكل خير مستمعين العربية 99. اهلا وسهلا فيكم في الساعة الثانية من اكسترا فايبز، معايا انا كريم. جماعة دم كنا نتكلم على موضوع الذاكرة في الساعة اللي راحت، فبيكم تركزون معايا جدا جدا، هذا تلميح قوي صراحة. معنا مسابقة حلوة حلوة حلوة، تخيلوا عشاء فاخر لشخصين وسط الحدائق وعلى بعد خطوات فقط من الشاطئ. مسابقتنا اليوم تاخذكم على مطعم وايت أوركيد داخل فندق جي اي بام تري كورت. هذا الفندق يعتبر من المطاعم هذا المطعم يعتبر من المطاعم الأعلى تقييما في دبي على موقع تريب أدفايزر. المطعم مشهور بتجربة مستوحاة من مطابخ جنوب شرق آسيا، يعني نكهات زي تايلاند زي اليابان زي الصين، أطباق متنوعة تقدم بطريقة فاخرة ومميزة. التجربة مو بس في الأكل، الموقع نفسه موقع المطعم استثنائي، موجود داخل حدائق خضراء داخل الفندق وقريب جدا من الشاطئ، يعني الأجواء لحالها جزء من الجائزة. والفائز معنا اليوم راح يحصل على داينينج فاوتشر لشخصين عشان يجرب هذا الأكل الفاخر في وايت أوركيد. جاهزين انكم تفوزون؟ ركزوا معاي لأنه التحدي اليوم هو اختبار للذاكرة. ركزتوا معاي في اللينك هذا ولا لا؟ إذا ركزتوا معايا راح أدق عليكم أسألكم ثلاثة أسئلة تخص مطعم وايت أوركيد، اللي جاوب على اثنين صح ألف مبروك عليك، أخذت تو داينينج فاوتشرز. تبي تشارك معاي؟ ابعث لي على 404 وعلى تطبيق ARN Play أو على رسائل الواتساب، الواتساب اللي أنا دائما أنساه 04-871-5522. ابعث لي وايت أوركيد مع أسمائك الثنائية وإن شاء الله راح أدق عليك وأختبر ذاكرتك عزيزي المستمع. يبقى رحنا في داهية مريانة تقول. يلا معلي نجرب أوكي. ابعتوا لي يا أخوان وايت أوركيد مع أسمائكم الثنائية وراح أدق عليكم وأسألكم ثلاثة أسئلة، تجاوب منها اثنين صح ألف مبروك، ما جاوبت منها اثنين صح يروح للي بعدك. طبعا الأسئلة راح تتغير، يعني ها مو واحد يقعد يقول يلا بدق الراوند 2 نفس الأسئلة، لا لا يا حبيبي، لازم إيش equal opportunity for equal people.

0: الله يسعدكم مستمعينا، والله ضحكتوني الصبحيات يقولون الساعة 8 يا كريم وين نركز، ولا في ايش نركز، ولا في السواقة، ولا في سواليفك، ولا في ايه. عاد يا جماعة انتوا كذا شعللتوا شيء داخلي، موضوع الذاكرة، فقلت يلا نختبركم. معنا اول اتصال مباشرة مع ريتشل. صباح الخير ريتشل.
1: صباح النور،
0: شو اخبارك؟ طيبة
1: الحمد لله.
0: كيف
1: الحمد
0: الذاكرة معاك؟
1: منيحة.
0: خلينا نشوف هذا الكلام اللي أحبه. طيب عندك ثلاثة أسئلة، جاوبي منها اثنين صح ألف مبروك عليك، تو فاوتشر سكرتي على البقية، خلاص ما عاد في كلام. جاهزة؟
1: أوكي.
0: أول سؤال يقول المطعم يعتبر من أعلى المطاعم تقييما على أي موقع؟
1: على تريب أدفايزر.
0: يا سلام، الإجابة الأولى صح. Let's go داخلية أقوياء جدا. طيب مطعم وايت أوركيد مشهور بتقديم أكلات من أي منطقة في العالم؟
1: جنوب شرق آسيا.
0: جنوب شرق آسيا بالضبط، خلاص ما عاد فيها سؤال. ريتشل أنت كنت من الناس اللي يقعدون قدام في الصف صح؟ حسيت
1: صح.
0: ترتبين كذا، تحطين نجوم على دفترك ومسطر، واضح من كلامك ما شاء الله. شو تسوي؟
1: نسمع العربية كل يوم الصبح نحن وجايين على الشغل. That's why.
0: الله يسعدك. طيب والله يعني الحمد لله إنه الفائز معنا أحد المستمعين اللي يعني مخضرمين. شو تسوين ريتشل؟ تشتغلين؟
1: بشتغل بجامعة. صح،
0: بالجامعة بعد. بس عزيز المستمع كل من يعني رسل أنا آسف دقيت على بروفيسورة وأنا مش عارف يعني، وتستاهل البروفيسورة ريتشل، ألف مبروك عليكي، تو فاوتشرز في وايت أوركيد، روحي وانبسطي. من راح تشيلي معاكي؟
1: جوزي والولاد.
0: جوزي الله يخليكم لبعض، الله يرزقنا الزوجة الصالحة يا رب. مع السلامة.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
2: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على

0: 1-800-599-95. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

الشباب. كل حفلات بيت ذا هيت كل أسبوع يتفوقون على نفسهم صراحة. بالنسبة لي هذه راح تكون من أقوى الحفلات لأني محب جدا للهيب هوب والراب وسواليف هذه. راح يجيبولنا اثنين من عمالقة في هذا المجال, مروان موسى وأيضا حليم, راح يكونوا متواجدين في بيت ذا هيت في موسمه الخامس يوم 15 أغسطس, طبعا من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية العربية 99. احجزوا التذاكر من الحين لاني انا متاكد ان الحفله هذه راح تكون سولد اوت. روحوا على بلاتينم ليست واحجزوا التذاكر من الان, راح نشعللها مع حليم ومروان موسى. ليتس جو.

جماعة سمعتوا سالفة المصور اللي حذف كل صور العريس والعروسة وطلع من العرس ومشى وسحب نفسه وقال لهم مع السلامة؟ الحادثة هذه حصلت من جد، ما هي قصة فيلم. هذه القصة طلعت عن مصور اتفق انه يغطي حفل زفاف كامل بس مقابل اجر متواضع، بس المشكلة انه اشتغل ساعات طويلة في جو حر، ما عطوه اكل، ما عطوه موية، ما خلوه يريح، وبعدين يعني كان تعاملهم شوية سيء معه، ولما طلب انه يوقف دقائق يعني قال لهم تعبان يا جماعة ابي اريح شوي، العريس قال له لا كمل تصوير ولا بتروح بدون ما ادفع لك. المصور هنا عصب، تمام؟ ايش سوى؟ عصب، وصل على ما يقولون البريكنج بوينت، هذا بعلم النفس حاجة اسمها نقطة الانكسار، اللحظة اللي الشخص فيها يحس ان احترامه لذاته اهم من اي مقابل مادي او مهني. قام حذف الصور كلها قدامه، شال الميموري، سواله فورمات فينش هم، وشال نفسه وطلع. الناس انقسمت، في ناس شافوا انه تصرف المصور هذا يعتبر انتقام غير مهني وما كان لازم يوصل لهذه الدرجة، لانه بالنهاية هذا اهم يوم بحياة العريس وعروسته، يعني ليش تسوي زي كذا؟ على الاقل اعطيهم الصور ويمشي يقول لهم ما عاد بصور، ولا نتلاقى في المحاكم على الأجر، بس هذه الصور حقك، يعني أي شيء بس لا تحذف الصور. في ناس ثانية دافعوا عنه وبقوة، قالوا إنه أساسا حق أي إنسان أي مهنة كانت إنه يكون عنده أساسيات بسيطة، الموية، الأكل، يأخذ استراحة، التعامل يعني فوق هذا كله الاحترام والتعامل يخلي أي إنسان يوصل لحده وعادي يستحملك لأنه أنت إنسان لطيف ومحترم، يستحي منك على الأقل. فأبي أسمع رأيكم أنتوا دائما يا جماعة، تخيل هو أهم يوم في حياتك، عرسك، تقعد تتصور، ها البوزيشن هذا حطها هني، حطها فوق كتفك، ارفعها فوق، نزلها تحت، العب فيها بنش، آخر شيء كله ينحذف، إيش راح تكون ردة فعلك عزيزي المستمع؟ قاعد لحد يسألني أنا. ابعتوا لي على 404 أو على تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487155222. شو رأيكم في الموضوع؟ هل المصور انفعل زيادة عن اللزوم، ما كان لازم يسوي هذا الشيء، ولا أنت معاه وتقول عن العروس وعروسته اللي ما يعرفون يعاملون الناس البسطاء هذول، ما يعطون حقوقهم، وإيش راح يكون ردة فعلك؟

0: الباب.
1: عمرو داخل ثقيل على طول قال كسر الكاميرا على راس العري. اهدى من كذا عمرو. ريم تقول هلا صباح الخير، انا صار معاي شيء شبيه، طلع الصور مو حلوين ابدا. طيب ريم، يعني انت اللي مصورتي ولا هو اللي مصورك؟ مش فاهم، انا اصلا داق عليك ما ردت ريم. رائف يقول له انا مكان المصور باخذ بريك ولا امتثل لاوامر العريس، وكذا بخليه ينتظرني مثل الشاطر. يا اخي انت رائف، انت ارائك يعني انت راقي، وكذا بكون تصرفت بمهنية اكثر وحسسته انه هو ما يحق له يؤمرني بهذه الطريقة، وبعدين ما بعطيه صوره حتى يدفع كامل حقوقي. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم يا رائف، هذا اللي راح اقوله. لو انا العروسة، صفة تقول لو انا العروسة بترك العريس كمان، لانه اذا قل الاحترام للناس كيف بده يحترمني لقدام؟ اصلا معادن الناس بتبين مع الناس البسيطة بابسط الامور. بين خصلتين عند العريس الاولى قلت بين خصلتين عند العريس الاولى قلة الذوق، والثانية البخل. الله الله الله، صراحة صفاء رأيك كثير كثير كثير أحترمه، لأنه فعلا الناس بيبانوا بكيف بيعاملوا الناس البسيطة. أنا بحكم على أي أحد في المكتب، في الحياة، في أي مكان، في الشغل، في حياتي الشخصية، كيف تعامل هذا مثلا اللي يوقف لك السيارة، الفالي، الأوفيس بوي، الناس البسيطة، الناس اللي شغله أنه يبتسم لك دائما حتى لو كان في أضعف حالاته، في أسوأ حالاته، هو شغلانته أنه يبتسم لك يؤدي شغله على أكمل وجه. أنت كيف تعامله؟ هنا أنا يبان معاي الشخص، ممكن يتكلم ويعطينا حكم من اليوم لين بكرة، وأنا أصلا وأنا ما في أحسن مني وأنا ملك التواضع. لا، أنت تبان حقيقتك مع الناس البسيطة. فشابوه صفا، مليون بالمئة معك.

0: هل أنت من أصحاب الشركات الصغيرة؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، قدم إقرارك الضريبي مبكراً وتفادى التقديم في اللحظة الأخيرة. إذا كانت إيرادة شركتك تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنك الآن الاستفادة من خيار الإقرار الضريبي المبسط، وذلك عبر منصة إمارات تاكس.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:37.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: شبكة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: نشوف الزحمة على شوارع دبي ونبدأ من أقصى الجنوب محطة ناشونال بينتس الجديدة للمتجهين إلى أبو ظبي. شو الوضع عندكم؟ الأمور طيبة، لا توجد أي زحمة تذكر. أما المتجهين إلى الشارقة على شارع الشيخ زايد كذلك لا توجد أي زحمة ولا توجد أي حوادث. شارع الخيل أيضا يبدو أن الطرق كلها سالكة والأمور طيبة، لا توجد أي زحمة عليه. كذلك شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا من خلنا نقول منطقة محيصنة بالاتجاه إلى أبو ظبي، هناك في ازدحامات متفرقة. هل توجد حوادث؟ لا الحمد لله لا توجد أي حوادث تذكر، ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

عبد الله يقول ان المصور غلطان لكن العريس بعد غلطان, يعني الطرفين صعدوا الموضوع, هم السبب اللي وصل هذا الشيء لان المصور يحذف الصور, يعني الاثنين غلطانين فعلا فعلا, ما في احد هنا صح والثاني غلط. ريم تقول اذا ما دفعوا له وما احترموه يوقف التصوير ويمشي, لكن يحذف الصور هنا تجاوز. ريم مع حق انه يوقف الشغل لكن مو مع حذف المحتوى. مين معنا؟ سعد, انا لو مكانه من اول ساعه اشوف الوضع سيء اجمع اغراضي واطلع, ليش اكمل لين اخر الحفل؟ بس اتفقت. هذه المشكله يا جماعه, يوم الواحد يعطي كلمه وحتى لو كان الاجر مو كويس بس انت وافقت, هنا انا امسك بكلمتي صراحه. كثير حاجات يعني تصير معايا موقف او شيء زي كذا, عمل او ايا يكن, ارجع لنفسي واقول يا اخي طيب انا وافقت, ما اقدر اني, فهمت كيف؟ ما اقدر, ممكن اضحي بهذه المره, لكن سبحان الله يوم تضحي وتجي على نفسك يجيك شيء احلى دائما. فكون قد كلمتك او خلي كلمتك قدك, هذه دائما المقوله اثبتها اطبقها واثبتها بحياتي. طيب يا جماعه كذا نكون وصلنا لنهايه الساعه الثانيه من اكسترا فايبز. الساعه الجايه محبين الشامي, تبون تذكرتين لبيت ذا هيت؟ خليكم معايا, بريك صغير إن شاء الله وحكمل معاكم إكسترا فايبز في الساعة الأخيرة. ومع مين؟ الشامي.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصل على 052-137-9925.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: Санктон بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لقاءين منفصلين مع زعيمي شطري قبرص خلال زيارة نادرة للجزيرة، تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع إمكان استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات. بدأ السكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث. بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وسهلا بالجميع في الساعة الثالثة والأخيرة من إكسترا فايبز. معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. زي ما خبرتكم يا جماعة إن شاء الله راح أعطيكم تذكرتين لحضور الشامي في بيت ذا هيت. عاد من ما يعرف عن بيت ذا هيت يا إخوان؟ مين اللي ما سمع عن بيت ذا هيت في موسمه الخامس؟ كل ويكند عندنا حفلة. الويكند هذا إن شاء الله راح يكون موجودة رشا رزق. الويكند اللي بعده راح يكون الشامي تاريخ 8 أغسطس من تنظيم الرائعين سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية العربية 99. ولكم مني تذكرتين اليوم إن شاء الله. الشرط جدا بسيط. لو الشامي كتب أغنية عنك إيش راح يكون عنوانها؟ بعت لي عنوان هذه الأغنية مع أسمائك الثنائية على 404، أو حتى تقدرون تبعتونا على تطبيق ARN Play أو حتى على رسائل الواتساب العربية 0487155222. منتظر رسائلكم وإن شاء الله راح نعلن مين هو الفائز في الساعة هذه. حياكم الله في الساعة الثالثة والأخيرة من إكسترا فايبس.

يسعد لي صباحكم. لازلنا مستمرين في مسابقة الشامي تذكرتين لحضور الشامي تاريخ 8 أغسطس في بيت ذا هيت. بس تبعتوا لي لو الشامي كتب أغنية تمثل حياتك الآن شو راح يكون عنوان الأغنية. ساندرا ضحتها. أنا آسف ساندرا, المفروض ما أضحك, ضياع. ليش يا ساندرا؟ اشرحي لي أكثر. هذا لازم اتصال يا ساندرا. عصام مجاهد بعد دكتور, دكتور أوريدي أغنية الشامي عصام, نو تشيتينج, الله يرضى عليك. الرايق الراسي ممدوح, يا سلام يا رايق. سيمون كاتب راحت علينا جماعة. إيش في؟ إيش في؟ إيش؟ أوكي يعني ممكن يعني في الأول الأخير صح, أنا أحب الإنسان الصريح اللي أنا سألت سؤال جاوب على قدر السؤال, شيء يمثل حياتك شو حيكتب عليه الشامي أنا معك, بس لازم نتناقش أكثر, لازم نوصل لتفاصيل أكثر. في موضوع أثار اهتمامي جدا, هل مرة تسألت ليش في مرايا في الأسانسير؟ مو بعشان أخذ سيلفي, لا مستحيل. ليش طيب؟ في أسباب ثانية أكيد, في راح أعطيكم إياها يعني.

انصدمت من المعلومات هذه يا جماعه. ليه حطوا مرايا بالاسانسير؟ كان عبالي عشان بس نطالع بانفسنا وناخذ سيلفي صباحي كذا نصبح الكل. طلع الموضوع لا، يقول لك المرايا داخل الاسانسير تقلل التوتر بشكل فوري. بأول القرن العشرين لما صارت المصاعد جزء من حياة الناس اليومية، كثير أشخاص كانوا يحسون بضيق، هذا اللي عندهم سموها بالإنجليزي claustrophobic، يعني يحس توتر، يحس أنه داخل صندوق، يحس بضيقة. لما حطوا المرايا هنا كان تأثير على طول، المرايا تعكس الفراغ وتخلي المكان كأنه أوسع من حجمه الحقيقي، وهذا الشيء قلل بكثير شعور الضيقة والاختناق اللي عند ناس كثيرة. تأثير ثاني وهو الوقت. شوف هذه صراحة عبقرية. يقول لك قبل الناس كانت تشتكي انه الاسانسير بطيء، يعني جماعة هاي ترى مشواري يطول، وقالوا يعني انه عشان نسرعه مكلف، يعني ما هو رخيص ابدا انه الاسانسير يمشي بسرعة. فطلعوا اقتراح ذكي، قالوا خلي الناس ينلهوا بشيء بدل ما يحسون انهم منتظرين. حطوا لهم

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: خائف على فكرة، أنت من المستمعين اللي صرت أفضلهم جداً. قال شو بده في الشامي يغني عني؟ 3 علامات استفهام، 4 علامات تعجب. يروح شوف له واحدة يغني لها. على كل حال إذا أصر يكون العنوان فايق.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

عبالك انهم حطوا المرايه في الاسانسير عبثا؟ شوفوا هذا ثالث تاثير اللي كنت اقول ايش دخل الموضوع هذا، بس طلع له تاثير كبير. يقول لك احساس اكبر بالامان، المرايه خلت كل واحد داخل مصعد يقدر يشوف اللي حوله. يعني اللي يقعد يسوي لي سكانينج داخل اسانسير بيتاكد ايش خايف من الكش يا حبيبي، ما اسوي لك شيء. هذه التفاصيل الصغيره تساهم فعلا بتقليل حالات السرقة والتحرش والتصرفات المسيئة داخل المصاعد، لأنه لما الشخص يحس أنه مرصود بشكل طبيعي بيصير أقل جرأة أنه يعمل تصرف غلط. واو، كل هذا الموضوع عشان حطينا مرايا بس عشان تشوف نفسك؟ أنا شايف نفسي ما أقدر أسوي هذا الشيء. والله سايكولوجيا ممكن يكون هذا الموضوع فعلا يأثر. هذا التأثير الرابع واللي حبيته جدا إنسانيا، يقول لك تمكين مستخدمي الكرسي المتحرك. في رواية تقول أنه أول مرايا بالمصاعد ظهرت باليابان لسبب إنساني بحت، مساعدة الأشخاص على الكرسي المتحرك. المصعد صغير وما بيسمح بالدوران، فكان الشخص مضطر يرجع للخلف بدون ما يشوف وين رايح. المرايا بالجهة الخلفية حلت هذه المشكلة بالكامل، قدر انه يشوف الممر او الباب وهو راجع لورا تماما مثل مرايا السيارة، وهذا اعطاه استقلالية وامان ما كانوا موجودين من قبل. واو، كل هذا عشان المرايا في الاسانسير؟ كل هذه الاسباب؟ مين كان يعتقد؟

إن شاء الله الويكند هذا يوم الأحد تحديدا راح أكون معكم في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تخيلوا يا جماعة أنه بس طلعت شوبينج مقاضي للبيت أي شيء كذا ممكن يخليك تفوز باستوديو في دبي أو يمكن أحسن الجراند برايز اللي هي غرفة شقة غرفتين وصالة. ترى الموضوع مرة سهل يا جماعة، بس إذا عملت شوبينج في متاجر محددة تقدرون تلقون هذه المتاجر، وترى كثير ومتنوعة يعني تناسب الكل. تقدرون تلقون لستة هذه المتاجر في هذا الموقع winyourhomeindubai.com. تروح تعمل شوبينج من أي من هذه المتاجر وترفع الرسيت على الكيو آر كود تلقاه في المحل موجود هناك، وعلى طول تدخل على السحب. لازم يكون عندك يعني المينيمم أنك دافع 500 درهم في المحل، والحلو انك اذا دفعت 1000 يعني يعتبر سهمين داخل لك، 2000 4 3 استمر 6. الفائز اللي احنا قابلناه انا وهبة المرة الاولى يوم رحنا وزعنا البيت في الاسبوع الثاني تقريبا، لان 12 بيت تقريبا هم راح يوزعون، كان عمل شوبينج لدرون. تخيلوا درون قيمتها 6000 هو مصور، وكان يعني سائح حتى في دبي يعني مو مقيم، فشرى الدرون ورفع الرسيت وراح توكل على الله. اللي يدقدقون عليه يقولوا له فست فست، مو مصدق الرجال يقول سكام سكام. ضحكني والله الحين اذكر الموقف هذا. فكل الحاضر يعلم الغايب، اذا طالع انت تشتري اي شيء حرام انك ما ترفع الرسيت، ارفعه، ما تعرف لعله وعسى تكون انت الفائز. غير كذا تعالوا يا جماعه على دبي فيستيفال سيتي مول من الساعه 5 لين 7، راح يكون هناك كثير من المفاجآت وكثير من الجوائز اللي حوزعها على الحضور. فأكيد مستمعينا لكم الأولوية يعني، ها بيني وبينكم، بس أكيد راح تفوزون كلكم بإذن الله. راح تكون في مسابقات كثيرة وفاوتشرات كثيرة وأنتوا تستاهلون. فموعدنا دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد، هذا الأحد الساعة 5 المساء لين 7 المساء. أشوفكم هناك إن شاء الله.

0: باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:35 دقيقة.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: نشوف الزحمة وين في شوارع دبي، ونبدأ من أقصى الجنوب عند محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبوظبي. لا توجد أي زحمة تذكر على شارع الشيخ زايد المتجهين إلى الشارقة، كذلك لا توجد أي زحمة تذكر. يا سلام، الشوارع فاضية ولطيفة كذا، ما في أحلى. شارع الخيل نشوف تقريبا من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبوظبي، هذه المرة ازدحامات متفرقة وأخف من المعتاد. يعني شارع الخيل كذلك لا توجد عليه أي زحمة بالاتجاه إلى الشارقة. بالاتجاه إلى أبوظبي عند منطقة محيصنا في ازدحامات متفرقة، ولكن الحمد لله لا توجد أي حوادث تذكر. ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: هذه هي فرصتك الأخيرة عزيزي المستمع عشان تفوز معايا بتذكرتين للشامي. بعت لي على 404 إذا الشامي كتب أغنية عن حياتك، شو راح يكون عنوانها مع أسمائك الثنائية، وإن شاء الله تفوز معنا.

يلا بينا نعرف مين راح يروح للشامي تاريخ 8 أغسطس في بيت دهيت في موسمه الخامس. حاب أذكركم إن شاء الله الويكند هذا أيضا عندنا حفلة في بيت دهيت لرشا الرزق، راح أشوفكم هناك إن شاء الله. تقدرون تحجزون تذاكركم من بلاتينم ليست، حيكون فيه مفاجآت، فيه ألعاب، ونختمها مع ذكريات الطفولة رشا رزق. الأسبوع اللي بعده الشامي إن شاء الله راح نشوف مين حيفوز الحين بتذكرتين. قلت لكم عشان تشاركون معايا في المسابقة، لو الشامي كتب أغنية بعنوان حياتك إيش راح يكون اسم هذه الأغنية؟ وما شاء الله عليكم أبدعتوا. مثلا خلينا نشوف الرسائل. الرايق الراسي ممدوح غنيم قال لي جمال عيونك صفا بعدت، رائف كان يقول فايق ورايق، حسن راح يسميها مغناطيس المصايب، انا مش عارف ليش السلبيه هذه. مايا قالت يا ليل ويا العين، هذه اغنيه للشامي. مايا ما يستوي شيء، الشامي يغني لي استثنائيه بكل معنى او يغني لي بطله كل يوم. ايوه عزيزه هذا الكلام اللي نحب نسمعه. طبعا اشكركم كلكم على المشاركه، ولكن معنا فائز واحد، يا ترى مين راح يختار الكمبيوتر؟ الف مبروك نقول للي راحت عليها على اسم العنوان، يعني الأغنية اللي حطتها سيمون عبد النور. ألف مبروك في استماعنا بتذكرتين لحضور الشامي. كل من يسمعني لا زال عندك فرصة تفوز بكرة وبعده لين الويكند، حتى ممكن الأسبوع الجاي ما تعرف، لكن دائما معنا مسابقات في اكسترا فايبز وفي جراند برايز، ولا أحلى يوم الجمعة عزيزي المستمع. لا يفوتك برنامج اكسترا فايبز من 7 لين 10، لا يفوتك يوم الجمعة، هذا أنا بلغتك، لأن يوم الجمعة في جراند برايز رهيب جدا. كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم، اتمنى انكم استمتعتوا معايا على قدر ما اني مستمتع معكم. بكره موعدنا كذلك 7 لين 10، مسابقات ومواضيع حلوه. اشوفكم على خير، مع السلامه.

0: صمت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرة مسيرة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. بدأ سكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث. بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. قال المستشار الألماني فريدريش ميرت أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتوفير 100 مليارات اليورو وأن يظهر طموحا أكبر في مجال التنافسية، وذلك مع بدء المفاوضات حول موازنة التكتل للفترة 2028-2034. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد أن احتجزت الشرطة في ماليزيا أكثر من 100 من طالبي اللجوء الروهينجا في منشأة تابعة للأمم المتحدة في كوالالمبور. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: شو كلمة مرور الواي فاي؟
1: ممكن أخذ قطعة؟
2: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة، لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. بدأ سكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق غابات تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث، بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد أن احتجزت الشرطة في ماليزيا أكثر من 100 من طالبي اللجوء الروهينجا في منشأة تابعة للأمم المتحدة في كوالالمبور. تظاهر حوالي 300 شخص من أنصار المعارضة في كاراكاس للمطالبة بإجراء انتخابات قبل أيام قليلة من بدء محادثات بين الحكومة والمعارضة تهدف إلى تنظيم عملية انتقال سياسي في فنزويلا تحت إشراف الولايات المتحدة. ختاماً، أعلنت أوغندا رسمياً القضاء على تفشي مرض الإيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوماً إثر تعافي آخر مريض في 14 من يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو التي لا تزال تشهد تصاعداً في أعداد الإصابات. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ماي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: وانت

0: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
1: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل لـ 6% سنوياً وحتى 4000 درهم عن تحويل راتبك وبعد مزايا كثير.
0: لا تخلي أموالك تنام.
1: افتح حسابك من راتبانك الآن. تطبق شروط والأحكام.

تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: Sanctum بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقة الشرقية والرياض. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس لقاءين منفصلين مع زعيمي شطري قبرص خلال زيارة نادرة للجزيرة تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع إمكان استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ 9 سنوات. أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد أن احتجزت الشرطة في ماليزيا أكثر من 100 من طالبي اللجوء الروهينجا في منشأة تابعة للأمم المتحدة في كوالالمبور. تظاهر حوالي 300 شخص من أنصار المعارضة في كاراكاس للمطالبة بإجراء انتخابات قبل أيام قليلة من بدء محادثات بين الحكومة والمعارضة تهدف إلى تنظيم عملية انتقال سياسي في فنزويلا تحت إشراف الولايات المتحدة. ختاماً، أعلنت أوغندا رسمياً القضاء على تفشي مرض إيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوماً إثر تعافي آخر مريض في 14 يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو التي لا تزال تشهد تصاعداً في أعداد الإصابات. نهاية الموجز، شكراً على حسن المتابعة والإصغاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثلاثين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على الملابس الرجالية المصممة وفق الطلب والمقاس لدى إنفوي لندن حصريا في دبي فيستيفال سيتي مول من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول.

0: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
1: العربية 99 الموسيقى أولا.
2: 9 8 7 6 5 4 3 2 1.

0: صوت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. في ختام هذا الموجز، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر، ما زاد تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولار للأونصة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش وفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حديثين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية.

0: و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 99 5.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: امي شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن اخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: Санктум. بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الوفاء ليس خلقا فحسب، بل هو أساس المصداقية والثقة واستقامة العلاقات. وفي الشأن العام يصبح الولاء التعبير الأسمى عن هذا الوفاء، وفي زمن التحديات تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. شاركت بعثة الإمارات لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في اجتماع للذكرى 50 لمعاهدة الصداقة والتعاون TAC في جنوب شرق آسيا، والذي عقد في مانيلا على هامش اجتماعات وزراء خارجية آسيان، احتفاء بمرور 5 عقود على توقيع المعاهدة التي تسهم في تعزيز السلام والاحترام المتبادل والتسوية السلمية للنزاعات وعلاقات حسن الجوار في المنطقة. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل، الذي ينفذ ضمن عملية الفارس شام 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. واصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ قصف مدفعي وتوغلات وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.
1: بنك الآن، تطبق الشروط والأحكام.

باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول.

فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: قرقاش: تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. الإمارات تتضامن مع اليابان وتعزي في ضحايا الزلزال. الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الوفاء ليس خلقا فحسب، بل هو أساس المصداقية والثقة واستقامة العلاقات، وفي الشأن العام يصبح الولاء التعبير الأسمى عن هذا الوفاء. وفي زمن التحديات تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. ناقشت اللجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية، ناقشوا الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني. واطلعت اللجنة على تقرير توصيات اجتماعها السابق، والذي تضمن تعزيز الرقابة على منافذ البيع في الأسواق وتطوير آليات المتابعة والرصد بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق وحماية حقوق المستهلك واستدامة سلاسل الإمداد في الدولة، وكذلك المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم نمو أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتطوير منظومتها.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: أنتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، وبداية من هذا الخبر: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. في ذات الشأن، تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد. وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكاشي اليوم ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7.1 درجات الذي ضرب أمس محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 قتيلا مؤكدا. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمتساني في بيان إنه في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى تحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ قصف مدفعي وتوغلات وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. وفي اليونان كافح رجال الإطفاء لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجيه اليوم بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق. ضمن أخبارنا الاقتصادية، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر، ما زاد تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولارا للأونصة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختام النشرة بهذا الخبر. حققت المتسلقة الإماراتية فاطمة عبد الرحمن العوضي 19 عاما إنجازا تاريخيا جديدا لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ باتت أصغر شخص عربي يصل إلى ارتفاع يتجاوز 7000 متر، وأول شخص إماراتي يعتلي قمة اللينين البالغ ارتفاعها 7134 مترا في جبال بامير في جمهورية قرغستان، وذلك بتاريخ 18 من يوليو 2026. ويشكل هذا الإنجاز أعلى قمة تصل إليها فاطمة حتى تاريخه، ويمثل محطة مهمة في مسيرتها نحو استكمال تحدي القمم السبع والجراند سلام الاستكشافي، لترسخ بذلك مكانتها إحدى أبرز المواهب الشابة في رياضة تسلق الجبال على مستوى المنطقة. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ألقاكم في الجولة القادمة.
3: الأخبار من شبكة ARN.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثلاثين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على الملابس الرجالية المصممة وفق الطلب والمقاس لدى إنفوي لندن حصرياً في دبي فيستيفال سيتي مول من العاشرة صباحاً حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
1: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 89.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بيه تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومره رت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبيه بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بيه تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.

0: Sanctum. بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أحييكم من جديد في هذا الموجز الإخباري. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلاً. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. كافح رجال الإطفاء في اليونان لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجيه اليوم بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

مساء الخير وأمطار الخير. طبعا كلنا شايفين ما شاء الله الأجواء فجأة كده قلبت غريبة وبعدين جت الأمطار الحلوة. ربنا يجعلها أمطار الخير والبركة على كل مكان يا رب وعلينا كلنا جميعا. طبعا مش محتاجين أوصيكم يا شباب، يعني بالراحة على مهلكم جدا وانتم ماشيين. في برضو شوية أتربة، فده ممكن يعمل انخفاض في الرؤية الأفقية بالذات على الطرقات السريعة أو الخطوط، يعني إنجاز التعبير. فعلى مهلكم إن شاء الله وانتم بتسوقوا، وإن شاء الله توصلوا أماكنكم بألف سلامة. ومع ذلك ومع كل هذه الأجواء إحنا مكملين وصامدين الفريوية على هوا 99 العربية، وبفكركم نتواصل مع بعض على مدار الثلاث ساعات الجايين من خلال الاسم اسز 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. بما إنها مطر يبقى نسمع مطر، يلا.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

أنا عارف إن كلنا بنحب الأغاني القديمة، لأن الأغاني دي عشنا عليها ذكريات حلوة كلنا، ذكريات بقى في الطفولة، ذكريات في المدرسة، ذكريات في الجامعة، إلى آخره من الذكريات. علشان كده ما ينفعش تفوتوا الليلة دي اللي هكلمكم عنها دلوقتي، وهي ليلة من ليالي بيت دهيت، وتحديدا يوم 1 أغسطس. هتكونوا على موعد مع النجمة رشا رزق، هتكون معاكم على المسرح علشان تستمتعوا بكل الأغاني اللي احنا عشنا عليها أجمل الذكريات. الحفلة من تنظيم سبوتلايت لايف وبرعاية العربية 99. كل الناس اللي حابة تحجز التذاكر، التذاكر دلوقتي موجودة على platinumlast.net. طيب، بما اننا اتكلمنا عن الاغاني القديمه، تعالوا بقى العب لكم اغنيه من احلى الاغاني القديمه. العملاق خالد الذكر، هاني شاكر، اسمك وبس.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انتي وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: الساعة دلوقتي 5:38 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 39 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

انا عارف ان كل الناس شايفة الموضوع دوت حلم، يعني حلم، وحلم شوية ممكن يكون صعب تحقيقه، ولكن الحلم ده دلوقتي بقى اقرب لكم من اي وقت فات. حلم ايه بقى؟ حلم ان انتوا يكون عندكم منزل في دبي. الموضوع دلوقتي يا جماعة بقى متاح للجميع، بمعنى كلمة للجميع، في 12 شقة واحدة منهم مستنية حد فيكم علشان يكون صاحب الشقة دي. كل الموضوع هو حملة اربح منزل احلامك في دبي. كلنا بنعمل شوبينج كل يوم، واعتقد يعني مفيش حد تقريبا بينزل يعمل شوبينج لاي حاجة سواء لنفسه او للبيت ممكن يصرف اقل من 500 درهم. علشان كده الموضوع سهل قوي، سهل جدا. اي متجر من المتاجر المشاركة اللي هم اكتر من 3500 ستور هتلاقوا فيهم الساين بتاعت Win Your Home in Dubai أو اربح منزل أحلامك في دبي. هتاخد الفاتورة بتاعتك، لازم تكون 500 درهم أو أكتر، وكل 500 درهم هتديلكم فرصة لدخول السحب. بتعملوا سكان للكيو آر كود الموجود وتحطوا الفاتورة بتاعتكم، وكده ألف مبروك، انتوا دخلتوا السحب. عشان تعرفوا مزيد من التفاصيل ادخلوا على الموقع الإلكتروني اللي هو winyourhomeindubai.com.

عادة في الأجواء اللي زي دي وإحنا ماشيين كده بالسيارة بيكون في مود معين لاختيار الأغاني. فأنا بما أننا النهاردة مود كده وأجواء مطر فلازم الأغاني تبقى ماشية مع الأجواء, ودي واحدة منهم. نسمع طلال سلامة راضي نار.

عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: صوت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يصل سلوفاكيا في زيارة عمل. عبدالله الحامد يبحث في لندن مع سناب شات حوكمة المنصات الرقمية. ترامب بشأن إيران: سنضربهم بقوة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان رئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. بحث معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال لقاء عقد في لندن مع جان غوني المدير العام للسياسات العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب شات سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الرقمية وحوكمة المنصات وتطوير بيئة إعلامية رقمية أكثر أمانا وموثوقية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والإعلام. وتناول اللقاء عددا من المحاور المرتبطة بأولويات السياسة الرقمية العالمية، وفي مقدمتها تعزيز حماية الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي وتوفير تجارب رقمية ملائمة للفئات العمرية، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في الإشراف المسؤول على المحتوى ورفع مستويات الشفافية والمساءلة لدى المنصات الرقمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. في ذات الشأن، تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح اليوم البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت إنقاذ مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد. وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أمس أو اليوم عفوا ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7.1 درجات الذي ضرب يوم أمس محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 قتيلا مؤكدا. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمتساني في بيان إنه في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم نتائج الزيارة إلى واشنطن والوضع في جنوب لبنان. استقبل الرئيس عون اليوم بري وعرض معه الأوضاع العامة محليا وإقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما تفجير المنازل وجرفها وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. وأطلع الرئيس عون بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بشن ضربات قوية ضد إيران، وذلك ردا على هجمات استهدفت مواقع أمريكية بالأردن. وقال ترامب بشأن إيران سنضربهم بقوة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. أما في اليونان فكافح رجال الإطفاء لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجيه اليوم بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق. قبل الانتقال لأحوال الطقس نقف على هذا الخبر. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. ويمكن لأولياء الأمور الحصول على الزي المدرسي من خلال منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت الموزع على مختلف إمارات الدولة أو عبر موقعهم الإلكتروني الذي يوفر خدمة التوصيل، بالإضافة إلى توفره في عدد من المدارس الحكومية بمختلف مناطق الدولة.
4: الأخبار من شبكة ARN.
3: إذن نختتم النشر بأحوال الطقس. توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب الجنوبية شرقية شمالية شرقية. أينما كنتم مستمعين الكرام دمتم في رعاية الله.
4: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

أمسية تانية جديدة ما ينفعش تفوتوها، وبكلمكم تحديدا على يوم 8/8. في الأمسية دي هتستمتعوا مع النجم الشامي يا جماعة، بأمسية روعة. دي هتكون حفلة ضمن حفلات بيت ذا هيت، وطبعا زي ما احنا عارفين الحفلة من تنظيم سبوتلايت لايف وبرعاية العربية 99. ما تضيعوش الفرصة واحجزوا التذكرة بتاعتكم دلوقتي المتاحة على platinumlast.net.

مكملين مع بعض فري واي يا شباب على هوا 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، واكيد لسه بستقبل رسائلكم والاس ام اس على 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. طيب مسابقة النهاردة بقى، ركزوا معايا، في حفل وائل جسار ورامي جمال اللي هيكون ان شاء الله معادها يوم 8 اغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. وعشان طبعا تربحوا تذكرتين لازم تجاوبوا على سؤال النهاردة. النهاردة بصراحة حبيت ان انا العبها معاكم فزورة، وفزورة مش تقليدية، لا يعني فاكرين لما كنا بنلعب افلام زمان بالاشارة وكده، ونقعد نشاور لبعض، وافلام فيلم مسرحية من كلمتين الى اخره يعني. المهم فانا عملت لكم كده حاجة شبه كده، لكن طبعا يعني صغيرة على قد ستوري صغنطوطة، موجودة على حسابنا على الانستجرام وموجودة على حساب الشخصي، هتخشوا هنا هتلاقوها، هتخشوا هنا هتلاقوها. طبعا حسابنا الشخصي على الانستجرام اللي هو العربية 99FM، وحساب الشخصي هو وائل.عصام_، هنا موجودة وهنا موجودة. الموضوع كله معتمد على الإشارة. أنا بقول لكم بقى في الفزورة دي، اسم أغنية لواحد من مطربين الحفلة. احنا قلنا الحفلة وائل جسار ورامي جمال، فأنا بوصف لكم أغنية من الأغاني المشهورة جدا تحتها 100,000 خط، بمعنى كلمة 100,000 خط لواحد من المطربين دول. المطلوب تحذروا اسم الأغنية بس ما تبعتهوش بقى على الانستجرام، تبعتوه هنا عندي في الاستوديو على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. وروني بقى الشطارة، يلا وانتوا كده بتمخمخوا اسمعوا أغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد وانتي جنبي.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: الساعة دلوقتي 6:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: للناس اللي هي ما عندهاش خطط خلال الصيف ده، أنا جايب لكم خطة صيفية جاهزة. لو بتدوروا على أفضل طريقة تهربوا بيها من حرارة الصيف في دبي، في فعالية حلوة قوي في دبي مول اسمها إلكتريك كارنفال. إيه هي إلكتريك كارنفال؟ دي موجودة في هاوس أوف هايب في دبي مول. دي نقدر نقول عليها الوجهة الصيفية المميزة جدا، اللي فيها مكان واحد بينبض بالألوان والموسيقى والحركة والمفاجآت. مقابل 149 درهم بس هتحصلوا على تذكرة واحدة هتمنحكم التالي: أول حاجة 25 عالم مختلف، عروض حية، شخصيات كرنفالية متجولة، العرض طبعا الاستعراض الكبير هتحضروه، بالإضافة لأبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير أكيد ما تتنسيش. فنقدر نقول عليها هي فعلا الوجهة المثالية للعائلات والصحاب ولكل حد بيدور على تجربة استثنائية بعيدة عن حرارة الصيف. فعالية إلكتريك كارنفال موجودة من يوم 23/7 لحد يوم 30 أغسطس 2026. المواعيد من 10 الصبح لحد الساعة 10 مساء.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

نمسي بالخير بقى على الناس الجميلة اللي بعت تمسي علينا، بنشكركم جدا طبعا. كالعادة عايشة في المقدمة، وكمان عماد، في كمان اسمن أحمد، راما وعلياء ونسمة، وكمان رقم اخره 270 ورقم اخره 471. مساء الفل عليكم جميعا، ابعتوا لنا اسماءكم يا شباب. طيب الاغاني اللي انتوا عايزينها، حاضر هحاول العبها في اللينكات اللي فاضله النهارده في الشو. وبدات الناس تحل الحل الصح بتاع مسابقه النهارده، حلو قوي. مره تانية بفكركم بقى بالمسابقه، مسابقه النهارده لحفل وائل جسار ورامي جمال اللي هيكون يوم 8 اغسطس. الحفلة دي عشان تحضروها وتربحوا معانا النهاردة تذكرتين، عملت لكم فزورة بطريقة الأفلام على السوشيال ميديا، فزورة صغيرة جدا، ستوري مدتها 10-12 ثانية، هتعرفوا منها الأغنية لأن هي أغنية مشهورة قوي قوي قوي. هسهل شوية، انتوا عارفين أنا بحب أسهل. طيب الأغنية أنا قلت لكم هي الواحد من المطربين اللي في الحفلة، واحد منهم يا رامي جمال يا وائل جسار. لا، هي أغنية لوائل جسار، أكتر من كده سهولة مفيش. والأغنية من كلمتين، يبقى الأغنية لوائل جسار والأغنية من كلمتين. خشوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، هتلاقوا آخر ستوري أنا عامل لكم الفزورة دي. الإجابات عندي هنا في الاستوديو على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب، اسم الأغنية مع أسماءكم الثنائية. نسمع بقى أغنية من أحلى أغاني رامي جمال، وارد جدا نسمعها في الحفلة. ربنا يخليك ليا.

بصوا الحفلات كتير، ولكن انتوا عارفين العربية 99 دايما بتختار ان هي تكون موجودة في الحفلات القمة. فلكوا ان تتخيلوا ان في حفلة هتجمع ما بين، ركزوا كويس قوي في الاسماء، وائل جسار ورامي جمال. الله، يعني ليلة مليانة حب، رومانسية، الحان في منتهى الروعة، شجن، دموع لو حابين او ليكوا نفس او خاطر يعني، ولكن اكيد ليلة مميزة جدا. الليلة دي هتكون يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي. حفلة اكيد ما تتفوتش، والراعي الاعلامي ليها اكيد العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. e-and دائما في اكثر.
2: تسوق الان لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من اغسطس. انفق 300 درهم او اكثر لدى متاجر بوز وجاكيز الكترونيكس وجراند ستورز وباتر لايف وايروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: صوت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه من المنافسة عالميا. بحث معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال لقاء عقد في لندن مع جان غوني المدير العام للسياسات العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب شات، بحث معاليه سبل تعزيز التعاون في مجالات السلام الرقمية وحوكمة المنصات وتطوير بيئة إعلامية رقمية أكثر أمانا وموثوقية بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والإعلام. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعربت الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تشديده على اعتماد خيار الدبلوماسية جاء بسبب أن الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار، وأشار إلى أن الطريق ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معكم وائل عصام، ومكملين مسابقتنا مع حفل وائل جسار ورامي جمال. هيكون يوم 8 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. طبعا ناس كتيرة جدا حذرت الفزورة، قلت لكم أنا عامل لكم كده إيه فزورة صغيرة على ستوري على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM. أغلبية الإجابات طبعا كلها صح، ولكن برضو عشان أنتوا عارفين قلب الطيب الرهيف، فأنا هقول لكم تسهيل ثالث وأخير. تسهيل ثالث وأخير، التسهيل ده هيتمثل في حاجة يعني بعدها اللي ما يعرفش الأغنية يعني صعب. مش عارف أقول الصراحة، أنا شخصيا هروح، أنا اللي هروح. أوكي طيب، تعالوا ركزوا في الانترو بتاع الأغنية، لأن ده أكتر حاجة ممكن نسهل بيها. احنا قلنا الأغنية لوائل جسار والأغنية من كلمتين، نسمع ونرجع. يلا

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99. العربية.

0: يوم الأحد هيتم الكشف عن أحد الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. انضموا لينا في دبي فاستيفال سيتي مول الساعة 5 مساء عشان تعرفوا لو كنتوا انتوا الفائز المحظوظ. عشان تعرفوا أكتر ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: بودكاست استكانة.
3: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
4: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
3: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
4: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
3: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
4: أبدا ما توقعت.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

أنا عارف إن كلنا بنحب الأغاني القديمة، لأن الأغاني دي عشنا عليها ذكريات حلوة كلنا، ذكريات بقى في الطفولة، ذكريات في المدرسة، ذكريات في الجامعة، إلى آخره من الذكريات. علشان كده ما ينفعش تفوتوا الليلة دي اللي هكلمكم عنها دلوقتي، وهي ليلة من ليالي بيت دهيت، وتحديدا يوم 1 أغسطس. هتكونوا على موعد مع النجمة رشا رزق، هتكون معاكم على المسرح علشان تستمتعوا بكل الأغاني اللي احنا عشنا عليها أجمل الذكريات. الحفلة من تنظيم سبوتلايت لايف وبرعاية العربية 99. كل الناس اللي حابة تحجز التذاكر دلوقتي موجودة على platinumlast.net.

0: مسير نجاح عملك
1: راك بانك.
0: لماذا؟
1: فتحت حساب أعمالي في 48 ساعة وحصلت على تمويل حتى 5 ملايين بدون ضمانات.
0: قدم عبر quickapply.rackbank.ae. تطبق الشروط والأحكام. 50 عاما معكم، نرافق نجاح أعمالكم.
2: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

قبل ما نختم مع بعض بقى فري واي، تعالوا نجاوب على السؤال اللي حير العلماء ونقول اسم الاغنيه. اسم الاغنيه هي مشيت خلاص بس كده لوائل جسار. شكرا لكل الناس اللي بعتوا الاجابات النهارده، سواء اجابات صح او مش صح. بشكركم جدا على كل المجهود اللي انتوا عملتوه. ولكن النهارده اللي اختاروا الكمبيوتر عشان يفوز معايا بالتذكرتين وجاوب الاجابه الصح، نقول الف مبروك لوليد زكريا. مبروك يا وليد، الف الف مبروك. بكده يا شباب اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي زي ما تعودنا تصبحوا على الف خير.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثلاثين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على الملابس الرجالية المصممة وفق الطلب والمقاس لدى انفوي لندن، حصريا في دبي فيستيفال سيتي مول من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ee.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صوت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يصل سلوفاكيا في زيارة عمل. منصور بن زايد الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية سلوفاكيا في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم قلا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب سمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه في المنافسة عالميا. وقال سموه إن رياضات الفروسية متجذرة في وجدان الإمارات باعتبارها إرثا حضاريا يجسد الاعتزاز بالهوية وصون التراث العربي الأصيل، وركيزة رياضية وثقافية وتراثية، انطلاقا من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي رسخ قيمة هذه الرياضة وغيرها من الرياضات في نفوس الأجيال المتعاقبة. وأضاف سموه أن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرياضة القدرة جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الإنجازات الدولية وتتصدر المشهد العالمي عبر عقود من المشاركات والنجاحات في بطولات القدرة، بما عزز ريادتها وأكد حضورها الدائم على منصات التتويج.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في بيان أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. والآن إلى ملف المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات إلى الدول الشقيقة والصديقة، حيث نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. الآن ننتقل بكم إلى مهرجان العين للرطب، حيث تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على نخيل الواحات وصون منظومة الأفلاج التاريخية انطلاقا من دورها في حماية أحد أبرز المكونات التراثية والثقافية التي تميز مدينة العين، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العين للرطب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN مبارك الكتبي رئيس قسم الأفلاج والواحات بالإنابة في بلدية مدينة العين.
4: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية، بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تواصل البلدية أعمال إزالة المخلفات الزراعية وتطبيق حلول مبتكرة لإعادة تدوير نواتج النخيل في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري. وتؤكد البلدية أن هذه الجهود تسهم في صون هوية مدينة العين وترسيخ مكانة الواحات بوصفها أحد أبرز رموز التراث والاستدامة في دولة الإمارات.
3: وعن أحوال الطقس في دولة الإمارات المتوقعة ليوم الغد، تحدث لمركز أخبار ARN راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.
5: بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة ليوم الغد، بإذن الله يكون الطقس صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا، يصاحبها بإذن الله سقوط أمطار، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولله الحمد سقطت أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، شملت بعض المناطق الشرقية والمناطق الداخلية من الدولة وأيضا بعض المناطق الجنوبية من الدولة والغربية. صاحبتها أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة وقوية أحيانا مع السحب.
3: ختم نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

لا تخسر فوت حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

باقي 3 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99. وعود الآن إلى برامجنا

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع باجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الاولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: أبوها.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي أي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jayresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: صوت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: منصور بن زايد: الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة بطولات الفروسية. محمد الشرقي يستقبل الطالب راشد الضنحاني الأول على مستوى الدولة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. أمريكا: هرمز ممر دولي ولا سلطة للحرس الثوري لفرض مسارات الملاحة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه من المنافسة عالميا. وقال سموه: إن رياضات الفروسية متجذرة في وجدان الإمارات باعتبارها إرثا حضاريا يجسد الاعتزاز بالهوية وصون التراث العربي الأصيل، وركيزة رياضية وثقافية وتراثية، انطلاقا من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رسخ قيمة هذه الرياضة وغيرها من الرياضات في نفوس الأجيال المتعاقبة. وأضاف سموه أن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرياضة القدرة جعلها تتبوأ مكانة رفيعة في سجل الإنجازات الدولية وتتصدر المشهد العالمي عبر عقود من المشاركات والنجاحات في بطولات القدرة، بما عزز ريادتها وأكد حضورها الدائم على منصات التتويج. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الطالب راشد أحمد راشد الضنحاني الأول على مستوى الدولة في الثانوية العامة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية مسار العلوم المتقدمة، وهنأ سموه الطالب راشد على تفوقه متمنيا له التوفيق في مسيرته الأكاديمية القادمة. هذا وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أهمية دعم الطلبة المتفوقين وتمكينهم في مسيرتهم العلمية والأكاديمية، مشيرا إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وتوفير البيئة الداعمة للتميز والابتكار والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة لقيادة مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في بيان أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري، مؤكدة أن المضيق ممر مائي دولي ولا سلطة للحرس الثوري لفرض مسارات للملاحة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ساهمت في عبور 500 مليون برميل نفط خام من مضيق هرمز، كما ساعدت نحو 1000 سفينة في عبور مضيق هرمز منذ أوائل مايو. والآن في ملف المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى فلسطين، نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. في ملف مهرجان العين الرطب، تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على نخيل الواحات وصون منظومة الأفلاج التاريخية، انطلاقا من دورها في حماية أحد أبرز المكونات التراثية والثقافية التي تميز مدينة العين، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العين للرطب. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN مبارك الكتبي رئيس قسم الأفلاج والواحات بالإنابة في بلدية مدينة العين.
4: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية، بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تواصل البلدية أعمال إزالة المخلفات الزراعية وتطبيق حلول مبتكرة لإعادة تدوير نوازج النخيل في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري. وتؤكد البلدية أن هذه الجهود تسهم في صون هوية مدينة العين وترسيخ مكانة الواحات بوصفها أحد أبرز رموز التراث والاستدامة في دولة الإمارات.
3: وعن أحوال الطقس في دولة الإمارات، غدا تحدث لمركز أخبار ARN راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.
5: بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة اليوم الغد بإذن الله، يكون الطقس صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا، يصاحبها بإذن الله سقوط أمطار، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع السحب، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولله الحمد سقطت أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، شملت بعض المناطق الشرقية والمناطق الداخلية من الدولة وأيضا بعض المناطق الجنوبية من الدولة والغربية. صاحبتها أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة وقوية أحيانا مع السحب.
3: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثلاثين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على الملابس الرجالية المصممة وفق الطلب والمقاس لدى إنفوي لندن، حصرياً في دبي فيستيفال سيتي مول من 10 صباحاً حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

العربية. فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة، أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز مكانة الرياضة بوصفها محركا للتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتمكينه من المنافسة عالميا. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مهرجان الشيخ زايد الصيفي الذي ينظم في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويقدم برنامجا متكاملا من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية الموجهة للأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية. والتقى سموه خلال الزيارة بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات شنغهاي 2026، وذلك خلال زيارة سموه لجناح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الطالب راشد أحمد راشد الضنحاني الأول على مستوى الدولة في الثانوية العامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مسار العلوم المتقدمة. وهنأ سموه الطالب راشد على تفوقه متمنيا له التوفيق في مسيرته الأكاديمية القادمة. وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أهمية دعم الطلبة المتفوقين وتمكينهم في مسيرته العلمية والأكاديمية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تحالفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال متماسكا في ظل تنسيق الجانبين استراتيجيتهما تجاه إيران. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز عقب اجتماعه بترامب أن الجانبين يتشاركان التزاما بمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا للأمريكيين وللسلام العالمي ولإسرائيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري، مؤكدة أن المضيق ممر مائي دولي ولا سلطة للحرس الثوري لفرض مسارات للملاحة. وأضافت أن قواتها ساهمت في عبور 500 مليون برميل نفط خام من مضيق هرمز، كما ساعدت نحو 1000 سفينة في عبور مضيق هرمز منذ أوائل مايو. يتزايد القلق الإقليمي في أوروبا جراء تصاعد أعمدة الدخان الناجمة عن حرائق الغابات التي تجتاح مناطق واسعة في إسبانيا وفرنسا، في وقت حذرت فيه السلطات في البلدين من موجة حر رابعة من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع، ما يهدد بتفاقم الكارثة وتوسيع نطاق الإجلاء الحاد الذي طال حتى الآن أكثر من 300 ألف شخص. وعن أحوال الطقس في دولة الإمارات، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم مع فرصة تكون بعض السحب ويصاحبها سقوط أمطار. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.
4: بالنسبة لحالة الطقس المتوقع اليوم الغد بإذن الله يكون الطقس صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا يصاحبها بإذن الله سقوط أمطار، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولله الحمد سقطت أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، شملت بعض المناطق الشرقية والمناطق الداخلية من الدولة وأيضا بعض المناطق الجنوبية من الدولة والغربية. صاحبتها أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة وقوية أحيانا مع السحب.
3: ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم قيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف بالنظام هذا. تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام يبث حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولوا لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني. قريبا

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

الفيديو. تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمة صوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركه ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظه ما تتكرر، لحظه اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيره. الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسه للجميع. نشوفكم هناك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

فيديو تواصل مع الأصدقاء العائلة أو المجموعات عبر موقع صوت فائقة الوضوح مجانا لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

بيك كوتشك. إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. ما تتحول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.